دي نوريان يا حبيب يثجلي تجبحن الصواتاس أتالي دي الخاطر نون دي الخاطر نونت أزنو غال أطايتنين دي استقار سرحية أزنو غال عروان يثجلي تجبحن الصواتاس أرض قلاكا

Imir-a kan kra kanceṭṭuḥ kan kaynin la tsellid neɣ Nuria وسعديت الوقت في جرجن نك ذنوريا ذو ذي تحملن ذو ذي ستحسسن يتزيد شبه نصبوطاس عندي ستقار البابور البابور تلي ذا خاطر ندير خاطر نون ندير خاطر نون تشوف ذي ديسنا كلا ولا سوما تاي نصلين تفاق تو كافا وزات سو راديو ديو 89.5 اف ام

0: فوالا قلنغ سريد ينصلي تفريق اوغافا نوزرون بليزير داكوي لا غروند نوتر ارتيست لا ديفا لا تالونتيوز شانتوز نوريا reconnue par sa voix, son énergie et sa bonne humeur. Elle nous parlera de ses nouveaux projets, de ses prochains rendez-vous artistiques, ainsi que de son parcours dans le monde de la musique. Merci d'être avec nous, Anoria, un Zulflam, un Soufisme. فالمرت قبل أن نبدأ الميشن لما كنت في الريجون غادينا جماعة سريج أو كذا سوون ماذا تخلي لي ذا سوون أو كذا خمس ذا خمس تدر تدر.
1: الريجون
0: دو ميكلار كلية. والله.
1: نعرف شنو تخلي لي
0: نعرف شيء مش عايز نقول دمن لين ويا ذوق القبيلة دمن دمن ليل. خاطر وش تفقع في لنا هذا درفون.
1: كنا
0: حظ ربي فالمرت قبل ما نبدأ مساء نوريا pour commencer vous pouvez nous présenter à nos auditeurs à nos auditrices يعني votre votre parcours la passion c'est ça vers la musique
1: كنت تنقص تحرفيس كنت ديت واش التحرفيس ديت دير تحرفيس شري جديني غير كمل على القرايين وتصل مطن تسليس نتمازيغ سكو تصل مطن تسليس تسبنيوليس دي غنزرويا جيني إنو نشنا نغمشوار نشنا وقسمي سنة سبعيس قسن 1992 ذيني عاوني وكني غساقيني غزي لي غسول ما وبدغاين كني بغي غزي لي معنا الحير دا سوري فسوري في وكني غساقي غزي لي غسا سريز يزون كذا ويد يحملن وكذا ويد حملها نوريا تمتص تحرف في تكنيم دنيغ تمتص إيش حبيبي رن كان غاف سليسيس غاف يذلسيس غاف يسميس غاف سيمانيسينس تمتص يحملن أيلس يحملن أشدا يزينس يحملن كويد يحملن
0: يعني مثلا كتبع الباركور ينم بيان فونك تصوفات ليز ألبوم خطر سليغام أكد علي مزيان جوكر واز ديكميك شنندينا سليغ لافوانيا في كل سمزورو ثنيغاس ثمتوثي تروح في البعيد إمارن تقرر ثوقيلة تيتي جون على الوقت سيتي سا
1: انا كيني
0: الو الو الو ومن سلارة مساء
1: ني عشان كسمي فديغ فديغ طرس يعني تكنا في سبع سنين فديغ قبل خدمة الشعبية الاندلوس خدمة قويقة وما دون 2003 سمي مقرار غسية 16 سنة دي العمرية وقصدي دعلي مزيان مي ولا جيوز نتفس كارا كني هيت يني ان شاء الله الخدمة كنينة اوي دوكا نزخمة وكو لعبة ذي شفان كون وي لعبة ذيك حمل النيدلس لعبة ذيك حمل النتوس ليس تقبيليس سينا الترزاق
0: Exactement, parlons d'Etardak Wa'abar, le déclic yani, qui vous a poussé yani, à devenir chanteuse. Khatra, il fait un temps à Kenya, oui.
1: زيان فضنا ربي مع نوقف في الخدمه كي كي دون دون دون دي زاتيلي ني عشان د بوغ لي بري لي بري لي بري دو لا ميور فوا فيمينين لي بري دو لا ميور فوا غا كورال ايتني غا حسن كيني الاولاد كاينش واش كان با ان بري الحمد لله
0: الحمد لله
1: كان كل يوم شريتي وهذا ربي سبحانه كل يوم داشو شي فكر ربي ازيدي صوص صبرات
0: يوزم سقسيناتنا مساء يعني كيل سون لي انفلونس يعني كي فوزون ماركي فوتر ستيل يعني زريغ تخدمتي وتجميلت اكيد فنانين نتمورث نتقبايل نتمازغه يعني وزيغره واش كما راه صغير ورياض ساعات ان ستيل ابار اونيك غسما لكن زريغ تجليت سنين ظهرت تجميلت عطاش نت فنانين لا معنى نوريا الستيل ينسي لي اونيك لي ابار
1: يمكنني ما بغيت اخسر غبريز وين زوين على دي السخين وين على دي السخين تي روحين دون هادي السخين امزانن راس ولا مقلي مزيغ معنا يمكن تغني تغني اسمي اسنتال اسنتال امتين زين عايشين مدن زين تكوزن مدن زين يسرون مدن زين يحس المدن غفيا يمكن اسنتال نوت دي لا رياليتي دي سي لا وسين ساشوم زين ماشي زين يدخل قاضي المخيم
0: Comment vous vivez un accueil à Mchitach, vous avez Hamlet, Mavik Mitzavan, Soumatha, les fans, il n'y a qu'un Soumatha, il y a un Dénikir, Hamlet, Amslo, Mchianing, il y a un contact avec les fans. Alors, ce site de Saint-Étienne, on n'a pas eu, nous sommes dans le gala, mais on n'a pas eu beaucoup de temps de vous découvrir. Mchianing, Norian, par rapport à ses fans, Mchianing, Mchitla, la relation, Soumatha.
1: الحمد لله الحمد لله حملا سنحملني خطر للببليك ما ننتهي التلات أذي حس يحملي سوف النان يحمل الببليك في يحمل دنت لك يسالين معنى ممكن الحوض الدنيا وصول البروتوكول وصايغا لي بروتوكول هذا روح غاد غني غا خاطر صغني غير الببليكين الببليكين غا يفكر يدير منيش في الجالي وكني يولين كيني دونك الا قازي لي الا قازي لي غا لاوتور دو سي زاتونت الا قاز قدره الا قاز تفكر كاين نايس الذين العاليه ادي روحك زي ما سدي روحك زمي سدي روحك زي اللي سدي روحك زبابس الا قوم ما تيلي شي طوح تزدجني غا تيلي شي طوح قبيلي زدي تيلي شي طوح لا كولتور ني ماشي نصدم كان كاس كان خاطر قبل الا قاز زور العقلي العقلي
0: Oui, c'est une merde. Quel était le moment au coup, le plus marquant de votre carrière jusqu'à aujourd'hui quel était le moment le plus marquant Noria, dans sa carrière
1: Le moment le plus marquant, c'est le moment le plus marquant.
0: Oui.
1: اسمي اللي كني اللي غزولاش اما قزريمن اما قلقوس اما قلفسة سكيما ماركي اسمي اللي غزولاش يعني غريغ الحمد لله خدمة الجهدة غراغي وكن السقاذي اللي غزين اللي
0: خطر
1: ذي الدوني ساقية ذي الدوني ساقية صازن مدن العزات تبديلن تبديل إيل ساميليوغ ونصغي مالا كان ذي لابوبغوتيني ونصغي مالا كان ذي الدلنية معنى انتهيت إلا كان فدل سواش أنا نفدل سو نضح نصغي مالا كان قدرني غير لقان فدل سو نضح سلو كومبا سلا غوشيرش تفضل تيمور ليوين إلا قا تعرف ضدي الدنيا ساكيني هو كنين كيني ماشي ذي الحاجة ذي السوكسي ذي السوكسي ذي الشهرة أي فدل يوكي كيما انفلونسي وخدم غير وكنا ضوض غير ذاكي خطير يمكن الماما وكو يمار كين ضد الدنيا سي وزوا ذا سمي اللي غزولاش
0: يعطيكم الصحة ثلمير
1: le sport normalement on se rend à la le sport le mec il a ziedos c'est guéri de douleur lève le sport il a quand il remonte nous connais autant qu'artiste ça a la pression ça a tas au pouvoir en à quoi t'as souhaité en effet nous connais à tas série tu vois les choses mais non choses mais derrière يقول نزني فول ناصير قالو غن كيني مش كني غير نسلع الحاجه في اللي غا كان غاكي غاكي وشك غا رزال مي غا نروح ليموسيون كني راس عوزي مطيني الحزن نين غاشو سا ما فيكت با كي ماشي مسلا يوني هضر غنك دوغي شنو سا ما في باس قال غا سيدي ربي مع زوج قال لي زاكيني خلقي ربي غا الصفر حق الغاشي كني انا نبوتي وديت امن كنا من لي زارتيست نظن Donc il faut se référer au sport. Le sport il te fait jrouh, le sport il se qad allah, le sport il te lit le moukhar les hwayj nidla les horizons. Le sport il t'aide صحه بنادم, صحه مونتال, صحه فيزيك, صحه مورال.
0: Fel mer tahad hadna flam.
1: Alors le sport il kwar tahid el va donner c'est un judoka avec le glashini khdma le judo et c'est un maître de poigne le chourle gir ce mesni khdma le sport on kini yani qli ana khdma le sport je suis coach de musculation et de fitness gari gari souriyen di souriyni sar le sport mais après gari le SM maqla شيخ رفيق نسيمة مسلوب غري غر غرسن إيش معرفوا فيتنام قلي ثورة كوتشي السن الحمد لله شلال نغني هو جساقدني كل الحمد لله ما جهل شلال نغني البعض ذا جهل كانوا بعد ذا جهل أبري الموسيقى لكو ذا سبور
0: وي
1: سا كونكورد فريمان
0: واي
1: خاطر ماشي وين كان يقدي مسلين يا مسلية تروح تشد قدوم خطير كنا اوني زان كنا نخدم سبور وكنا نوث لعيبات نخدم الموسيقى وكنا نرقم لعيبات
0: تنمارث حاجه في اللام صح
1: تنمارث اه وسنغاش نسوسو
0: صح تنمارث أحد حنا في اللعب. إيه ترى لنس مغربينا مثلا أكيد هي وسنا دي كولابوراسيون كاينين ودي كونسير أفونيغ.
1: أيدينيغ لي كونسير سحس فغطاس ولاش؟ دي تمورتي ولاش؟ دي تمورت الفراني لان. دي تمورت الفراني وقليه تكاير لو فيستيفال أورينتاليس لو 15 أوت إن شاء الله في كندا.
0: وي.
1: ديال كندا ما يكتفيش سيدي ربي وسينو داك اللي تمرت تحس بغطاس طاس
0: وهذيك تمرت فوالا يا يا انترنت ديا سور تيك توك نيك مسانو ريان دي تعيش ماذا يناك تمرت يصدر يتمشى ليا في فرنسا ان ماذا تعيش تناضي تمرت ناس اللي بارتو
1: اين سي ورغزا كيني العالي اين سنوريه مازال تربس دي مس دي تمرت
0: صافو
1: كان فرنسا تخدم نغات زار قماش نغات زار الحبابه كي عزيزنا ما نروح هكا كنكون والكل نروح كنا تخدم دي تمره غتروح تخدم قال لا كنقول بعضي مكون نوريه مثل في الساكي ساكوتونس تنستفد كلاشين تنستفد حمل سفياجي نوريه الطير
0: Donc c'est une association, apparemment c'est une association, vous pouvez rentrer donc Noria, page officielle, c'est ça? Attends, me contacter sur Facebook, vous pouvez la contacter avec un grand plaisir, voilà.
1: Allah
0: yibarik. Ahad dahounou flam. Et sauf qu'on dit on a un single,
1: Ishbah
0: Swatas.
1: Il est vif.
0: Mais je suis très bien, je suis très bien, je suis très bien, je suis très bien, je suis très bien, je suis très bien, je suis très bien, je suis très bien, je suis très bien, je suis
1: très bien,
0: je
1: La musique, c'est pour ça nous a une définition précise. Tu vois, dans le vivre, tu vois, la musique. Tu vois, dans le philosophe, tu vois, la musique. Tu vois, dans la musique, tu vois, la musique. Il y a une qui est ici.
0: Tout à fait, exact.
1: Ça fait, je vais te dire, je vais toujours le nom de la chose, je vais te dire, je vais te dire, je vais te
0: dire. Oui, notre internaute m'a dit comment gérez-vous la pression des critiques dans le milieu artistique. J'ai jamais vu Noria, il était critiqué. Hein? Il surfe qu'elle. Il y a même qui dirait qu'il y a. Pour le moment, on n'a pas vu Noria, elle était critiquée.
1: Je n'ai pas été critiqué à tâche. Maliche. Qu'il y ait les critiques, ils sont le hen.
0: Positif, oui.
1: من سيدي يصلي حنا تفصيغت ماشي خطر وكذا خطر كيني تقدر على الببليك وحمل عمري يروح على لي ريزونو ديال هذه في كاينين العالي
0: تمام يرتاح ودحنا في اللام
1: هذه في كاينين العالي ويتفرى اي ندير يمكن لي موفي كومونتير انا كلشي تكسر تورى غير العالي نسيدي ربي ما نسكت بلا بعض وكومونتير السيني داك نفوشي شي يعوج نغفو من السيك تعوج نغوص الاستدارة كيني لاق فهم ضيد ذاكيني بلي لا بيرسوناليتي نلعب ذاكيني بسيكولوجيكمون إلا دي تروبل ويحلال انت باش هذه السحلوية
0: معفو ربي صح
1: سيكس كان دو مالاد تتفل اللعب ذا دي خدم من كومنتي غادي يرقم صنطوسنا غادي يرقم الارقاز زار كان بلاكني جاي يرقم يمس يرقم يسمح ينسني يسمح دوك سيسمح ينسن وموان كيني ليديوكاسيون اني قارن مدن التربية والتعليم وقارن التعليم والتربية
0: تتفل يعطيكم الصحة يا داود كيف وزا Il y a d'années, on dépose la question, le constat n'est la chanson kabyle en général, n'a pas de soumettre. Il y a des questions, quelque chose qui est soit positif, soit négatif. Il y a des choses qui sont en train de se soumettre. C'est ce qui est en train de se soumettre. C'est ce qui est en
1: train de se soumettre. C'est ce qui est en train de se soumettre. معنا نتنضح على فلاس يوكنا نربح صور دي نتنضح فلاس يوكني أتروح على الجناس أرثمو رثي جنطاضين أكني غسز كمني غسي يون قلاس يواد أزول أديني أزول يدي قرارة هلو يدي قرارة بونسوار أسيني أزول يزراسك وأزول
0: تمام
1: تمثلي تقبلي ماشي زاد ريم أكني غد قارون تكون وير تكون وير تسغني من وكنا تشضحي من وكنا تساوي ميزريمن وي بصحيح فكي يدك تشيني قدمي الشهرية قدمي الشهرية
0: تطفي اكزاكت
1: قدمي الشهرية والله ما قلنا غد غني ربي العالمين حق سيدي ربي العالمين يدي سرسنا القاعة ولا ما غيسمي سدا عزيز ما قلنا غد خدمة ما قلنا غد غني قدمي الشهرية
0: وي صح
1: ايه ايه شو ستورة واج اكوردوني قد يخزن اكوافر قد يخزن اشونتور قد يخزن je suis professeur de langue et culture berbère. Ça va?
0: Une autre question dernière. Les droits d'auteur en ce moment, il y a des polémiques un peu partout sur les réseaux sociaux. C'est une question que je voulais l'éviter, me dire la vérité, parce que vous avez une petite pause, mais vous voyez, Hamid, il me dit ce que en ce moment, il n'y a pas de nouveauté, il n'y a pas de droits d'auteur, il n'y a pas de droits d'auteur, il n'y a pas de droits d'auteur, mais il n'y a pas de droits d'auteur, il n'y a pas de droits d'auteur. Oui.
1: Chaque métier mérite un salaire.
0: Oui.
1: ما سكر ذا زكاد فانوض مثل اوني تقليك اوني تشاريك دي دانكين
0: والقرار صح صح
1: مكيني اولي اللي واش ردنا الشوليك مكل يونا دي فلوسة مسلتيس مكل يون ساشو تي صور نارزي سولا الحقا دي فان وزمير دار ساتغمض اني سخدم انت استنخدم استنخدم قطلة ما دفان تكسفيس
0: ما فور بيس
1: يارس الشيوين ودمشي الشغلي زرارا كيني مالا كتبا جامي تشغ الحق جيون أروح إن ما فغنا لا أساسي ما أروح إن الدواء ده تقدر أقلع نكوني لوندا زي نقص خلي صلاة أنا جامي ولاش أقلع نقص خلي صلاة لوندا صافي وينك نيدين نكمل صلاة نذو كنا سووا ذا زي ما خذ مية غيره لوندا ثاني يسخلي صلاة في كيس وشرع عيشة
0: ولا تطفي
1: أسكدو على تمغارس أسكدو على تمغارس أقلي هو جوي جغالة نا وزاري غالة كيلو زاد شوي تاجو نرزت زاد كم بلرزت تاجو يرموس مزري غرا باللي موتشي غرا مسعي غرا التمر مدا يعني ولا شو وليدي والين زري غ باللي كاين لو كان نذبح بحق يباس لو كان سوغ ان بروبليم كساك كساو شتيو ايجن سي بون نوريا الفرا ولا شي سيل سرا انتيري كسو زرفيو
0: Déjà, Massa, on a eu déjà le problème avec Hanifa Mskin, c'est dans la précarité, c'est dans l'hôtel, dans une chambre à l'hôtel. On a eu yani, le même cas, yani, un cas, yani, des... il a fait une leçon. Hein? Oui.
1: L'artiste,
0: il a fait
1: une leçon. On vit mal.
0: وي
1: ولي واش انا فرغ الوغ نكيني وذاك كو كركمن اسيني غاوني سمح ربي باسكو نسمح غاون خاطر الظلمات تنظروا يثو فنان دشوت
0: بالطفي
1: اقلي سمح غاون تاع صح نكيني انا الحمد لله تقدرني تقدر في جميع الجمنيد معنا وذاك انا دينين باللي صروحهم كان داومي صور ديال اي خر تسوي خني تقول غنايا كينيس العسافيو ولا سناكل غير وجيل غاف نتشغل الى فلان

0: سواري سفري كربي اسيل د لبينتر ناض لارتيست ناض كوردونيير ناض ويه ناض ويه نا قدر راك لي ميتي ماشي وانا دي روح هذه لي دون زاميتياز دفنا اس دفنا دي روح هذه تريشي غادي وين كتي ماشينين اس خدمت لا فواين سوا كنا ديال الفحي صور ديال هذه تسكليق للبيبليك هذه تسكليق صحاب التمغره هذه تسوي مليون انس ماشيت ما جو سوي كونتر سا كينيا إيس فغي يا ربي تفننت تقي مغ تفننت واللي غير وتوغى الغير تفننت باش كيراد تفننت تمام كيني أدري منو كن زيادة ويسعينا للمعنى وتحوج غالا
1: فالمرثة مساح ودهن وفلام إن ديرنيغ كيستيون وي
0: سمعني وليك عزيزة
1: عزك
0: سي فوز داكوغ افيك موا مثلا جونس حرشن زران دشوف غان غران سنن ما بغانا تغني أذغنين أذغنين أذديفندين في من سن دابور أذديفندين غاف سمسلي سنسن أذديفندين غاف سمازيغ سنسن أذديفندين غاف تزيري سنسن دي فرا
1: نحي
0: وما أغطها رساقي مدفندي غالا مخدم غالا الزرفي ويلاو أسكو دي تروح على الجار الجار ذرقم كان ريه درقم فهم ضيقي أدينو السايد على البنان والسايد على يفكي فهم
1: صح
0: ايه ما سنفوس دكفوس اقلاغ دون زي سيتواشن تري سنسيبل اقلاغ الطاس اريحس دنا فين نسعى زلوانا دلدين تولن انا ميعقال اقلاغ زي سمثن فوس دكفوس ادي عسق ربي سير ويحين يتوارزن ادي رحمة ربي المثنى ودي فك ربي ان شاء الله الصحة ويدي اللان هذه سحلو ربي موضان النار أفوس دكفوس نكيني ستيما دي وده تاركين سيسميو نكينا قلي ذا جيني غيان كي بور فو جوفي بروديوير غيان كي بور فو انكيني الجروح نونا لا تغنير الحزن نونا لا تغنير يكون بخيموا أغدي هذو ربي وغي فك ربي سابورت العالي أغي صار ربي إن شاء الله ودي سدوم ربي غير كل يكون ويت سلي راديو سلا تلفزيون سيبدو كالنا فيسبوك تيك توك أكوكوكوك ويدي غير حملين وكلين حمليس مليح مليح مليح أفنانا يسمثن ماشي ذو الوحش أفنانا يسمثن ماشي ذا مخرص أفنانا يسمثن إني با موفي ذي العاف ذا مكون ويغا من كوني
1: Felmirth, on vous donne un grand coucou. Il y a Massa Dassine, notre chroniqueuse. Je ramasse un carnas, Madame Merzouk. Tu qui aimes de Azul Dam Koran. Voilà.
0: Merci
1: beaucoup à Massanori d'avoir partagé avec nous votre parcours. C'est partagé. ثلمير ثمسا راك ثايد ثلمير أحد دحو نفلم ثلمير جاملة لمسا ثلمير

سبوراكي خضا كنت كويت خضمتاس كان كنت كسكوزينت كل متي لعلي كنت لقديش داشات خدمت كفارا ما ثوظن انت كنت ناور طبيب كنت ندنا عليك شي ما ثرفدمت البواثة ريسكم تزمرت ان كنت واقي ما طاسا كويت كنت نعاير صيادة وانت ندينيت وغالم تشتي لي كنت ضايون كني ذير قازن انتسم وخدم ترى السبور وستفهم ترى وتلحوم ترى ايت زمرت ان كنت بار كنت مرة داوضة تقيم تكسفيتار 18 يوم 15 يوم اقور نعنو حد نرضي ذي لمن يوكنا كنت نصوانيين ذي ناثي روكزاس نسمي اك النظام وتكزاجي رغارة العقلية كي أوفير ميزو إن شاء الله أتفدل يمكنني بيرسونيل مو أيدي نخد مع سبور يتزل يدي خطر زراوي تحريك رطاس دولا جورني يما ميت زمر لحوق يدس العالي ثي تزمر تينس لسبورا كي سا كونسيرن تول موند الراشي مشتاح ألماء ذي مغار نم تمتوث أم مرقاز ومعنا لي مونتاليتي غونا وعارن تدفدن تلين كرا فدلن دون لي غوند فيل سا كومونس مكتو دار ناس يونكور تري تري كومبليكي اي بورتون ام الدوا تروح دار لا فارماسي تقويض الدوا تروح تتلحم نا روح تتخدم من السبور دونك لايف غوري ما جاوني يقرفن الا ما يوفون خاطر انتيردي غاس بلان دو شوز بارمي ال ذا السبور اكي ان اوتر فاكتور ان اوتر بروبليم دقس لي كومونتير كي قارن اثلاوين جينيرال متسنت ديك ثلاوين يتعيشين غلورو بنا فات لو برومي با ما ردس انتر ذاكي روح انت تلحم خدم انت دي جروب مونتري ليكزامبل ايوا كني ثياض اكوني تدفع il suffit pas juste de dénoncer économité vous ne franchissez pas le pas سخدمت غد بلي خدمت إيواكني ثيلاوين النظام ناغ إرقاز القبائل أذجن شوية ثيلاوين سن أخدمت السبور تنو لفات دو دير جوست بور دير سان في با أفونسي أبو إيفاي كالك كونسيونس باشي تول مون يلي ونا ديوي قلح قيس ياكاكي أون فاكريي إن جينيراسيون ناغ دو موان إن سوسيتي أون بلان فوم أون بلان سونتي مولي جوز أسور كسيكو تي ديغا دايور سي فالابل إثم توث إيو إرقاز لي زوبيتو طبات تشور تمنى يوغاس تفدل تهلا ثقيمان نون تهلا مقودي الحمل. And my

0: ذويت وميت سلم غف المواجين راديو ديو ذي سطاس انتركنين سي سنتفار كنت أغيبوام نغ فازوري أكو ذي سفرا إدي تمسلايين نغ في مديازين ذي سفرانسن غفي ميورا ذي ذي سنسن تمسلايين نغ فطاس نلاق ذي شاث دي شودن نغ الثمدين أكو ذي ذلس أمازيغ إنا سليين يذوين قيمت ذي ذنا غف المواجين راديو ديو الزول الزول مراي ويجا ذا كان دي طفران يالتي كلت ثذويلت نينا صليين سيغ لي زوند راديو ديو ان صوفي سوين إيه ذي ثذويلت إنا صليين تفريق ثو غفا ذي ثار كنتينس أغي بوام ثتاوي ذا كان أطاس نلي سيجي نتمس ليد أما عينيانا في مدين أما ذي ذلس أكل وطاس انتمسال النظام نمسلي دين دي شدن ساقورا جين يونيو نغ لموا دو جوان لبخومي جوان سيتي ذس أي رغلان نسحبي فال في زرفان يواردان السيناكين يرنا دار غورس لو 5 جوان أمخيرا نسحبي فال غف ثونات نمسلي دغني غف لي زوسيون فين إد تاوينت ننفع يوم ظل سومثا دغني أمشي قلق أنس حبيبار فلاس ورنت ترى الساقين أدن مسلي غف الفانتين جوا لا فت دو لا موزيك لا فت دو لا موزيك جو 21 جوان إتا لوريجين إنيسياتيف فرانسيز لانسي ان 1982 par le ministère de la culture. Sinekin Thural, c'est un événement international célébré dans de nombreux pays. أكند نيكان ذي ثمورث من فرنسا إديفان أسفوغل ناس تمغرا نوزاوان إهن لو 21 جوان 1982 إدبوية فيدنا فطاس تمورا إكسفوغل نغ كي سيلبر فمغرايكين على فات دو لا موزيك أجوردوي نو رسوفون أن أرتيست كي فا نو فار ديكوفغير سون أونيفير موزيكال وجد ماسي ومرانيلين أزول فلاح أنصفي سيح أمس ماسي غارث ذويلت نين أصليين سير ليزون دا راديو ديو
1: أزول فلاما مسا زولي ويدك ندي تبعان راديو ديو زيث ذويلتين وان فرحة تصمي لعقارة وان نكيد ماسنسن ديو نوشناي نتقبيليث صفين تقبيليث نخدم اي نقارن لا شونسون فاريتي كابيلي لا شونسون اكتويل مودرن
0: وقبل كي اكيد نفكس تقسين نغسين نبغى ادم سلايض في تزوير انواع ماسي سيناكين اخدم سلايض ضدف كذا كاسين ووالن غف 21 جوان نغ فمغران وزوان
1: ستيم هذه هو داس لماذا انتو ثلاثة مزيغ خدمة دادغانت بتي بروجي pour l'apprentissage de la musique et le studio d'enregistrement et le chapitre événementiel pour la promotion des jeunes talents. Aknoz Rayakwith, 21 juillet, le 21 janvier, et la journée internationale de la musique. Donc, nous connaissons un nom, nous avons nommé un sfougouli, c'est un miel,
0: أكين فغادر نيار دينير كل ميساج سويتي فو ترانسمتر أترافير فوتر ميزيك
1: دونك ذي تزوارا سنيني أس أقر غلانا أمي قازاك وين أزورناك نملان ذي منارضين الدونيث إذن نينو بغيغ ديابوض إفنان نديت سنكرناكا أكين أخذمان تجور الحاجة يحملان أخذمان الحاجة et faisons surtout à travers la musique actuelle nzemmer nkhdem le mélange de style nzemmer adnsnou le fou kthar ntzlit snadan
0: نبغى داغن نضغ دفكتا كاكي نشراني وليهن إيه المزيان يقفغان الظفرنا كاكي نبريد أوزاوان نزغى ذاكن لنوي قاد في سان سيتان دا لنوي قاد يفغان أذل مذن غضغرن إيوكن الظفرنا فريداكي وطخمان دين زمرد نينين كال كونساي دونغييفو أو جون كي غاف دو دفنير موزيسيان دوك ندارد مقارن وغورن أمشي قلق أذدون أذكمل نرزاف نغادو غانك شوي طار ذفير بوغ بيان افونسي هذا كدنسل
1: دونك ذي تزوار هاي المزين وغي لقد حسونا كن الموسيقى إلا قاس الوقت إلا قا وين يتحمل أن سورتو أخطر الموسيقى ذاين الهان سوطس يوم ذان سوماثا نغييمان سوماثا ونكاش سنيني غسنيني غثورا لاني مويا زمرنا الغرونا زوان زمرنا الخدمنا في غاوسي ويني فزن ما تشمزيش زيكو لاش لاكولات محسوبو لاش لي ريزو سوسيو لاش لي بلاتفورم ثورة الحمد لله أقلاق زمن لتكنولوجي أقلاق دانت مسالكني لاق دانك ولادنا هني زمرنا هذا سخدمن تاويلة ثايني إيوا كان هذا المذن وهذا السعون الساسي وثن
0: تنمير ثم سنسن كتشيني كانهين ذا سلماذ انتو ثلاث انت مزيخ ذاغن سيتان ارتيست فقد شرطاس كاكين عينيانان ازاوان على ميزيك وزاد ميزيسيان تنمير ستوس ذا ادنوغال داغني غاليوان يتقدشن اطاسايا اطاسني سقسنايا ذقلنا راقين ان لا ميزيك نفغاس نفكيون بستقسين ذا شوميد الموسيقى
1: ذا زوان يوثن تغاوشا غيدي كان زوغاما سي لا ناتور ذا ضو ذا السينوس ذا البراق ذا كفور ذيض تصمد ذا الحومان نشتاقي غرا تو ثلايث نو زوان كيا زوان ذا نشينا نسل مزاغنا وكذي لا ناتور كل يوم مكي تخدم كل يوم مكي تتواني كل يوم مكي تزر إذ يوثن طاوسك تايشين إذ ناغث اللذقي ناغث اللذقي ذمن الناغث لا ذق مزون ناغث قول لاغن الناغ دونك يوثن طاوسي شبحن تسيدير إش بيدر بيثر نولي ثم الدور ثمين ما سنسل أنفراح من حزن أذ كان أذا درس الخطر كل ثلاثة مي أزوان ذيوثن تو ثلاث بتسالو تاكو سيوثن تيرا كان ماني نفهمي تاك أما ظهر كامل يفهمي تاك حتى أزوان يتوى كتاب الاحتباس دي سكيل نني أثن فهمناكم مدن بمعنى ثلاث وثلاث ثلاث وثلاث كنا فهم عن كينيا وجابوني يدي فهمو شينوا واس فهم عن إنجليزي واس فهم عن الألماني ديوث الحاجة غير شركين ديوث ان الحاجة يسين تسيدي رغ دي تاكن تو ذرت يسين مستخدميت متحويجيت اما دي ثالث من الفرحة اما دي ثالث الحزن اما ما قيم واحد ما اما قيم طاس ذا لايباد كل حاجة ثرنو يغد أفود ثرنو يغد تكاد سيرم سلو شغال لاغ الثورة الحمد لله تسداوين يكس الموسيقى يقلنا انك سبيطرات انك تسداوين يكس
0: يناد اونازور نغايت منقلات قيم ذك ربي وكسي الخيق كسي يرفان افين حملغ يتمسلاي اسني ترينس امين تتكس الخيق تتكس ارفان تاقي اسني تراني دي تاوين لا ميزيك نغ ازاوان يند ذا قيدغني مس مرزوق رشيد ذاكن أزوان ويسارة ثلاث أزوان أم الدواء يتذاوي الفرح يتذاوي ما يليون إخاق ما يليون يرفع تاوي الفرح هذا نظرة ذا كان ديث مغريوين نسخ ذا ميثاطاس تنمير في خماس إمي واقي ذاغني ذويني ديبونا مشوار مقران ذقنا راقين نوزوان كنت ترى أنفك سلام مضام قران يمس عمار عمارنين إدي لان يكان ذين فقين ذي ثذويلت إن أصليين سور لزوند غاديو ديو نوالث ذاكنين ما يطفلي فخشاتنا في فرشيضين تيجغلين تيضفصيين أدي سوفا غيسن تكان أزوان ليني شبحن سواطاس بلا ما نتوم إن أزورن مران لي ميزيسيان مران أكدو يقاذ إذا إلى غدي سلان أسنيني أسنفك سلام ذا مقران أسنيني ثالمير ثانوان إمي دلام يذنغ ألمي التورا قيمث ذي السر ذلي سر هرثو فاث. C'était un plaisir de partager ce moment avec vous. Restez à l'écoute de la musique et de la chronique Arrêt Poème, émission Inas Lien sur les ondes Radio Dio. Merci pour votre fidélité. À très bientôt.

0: Voilà, ces lits sont spécialement et Madame Merzouk et Mess Merzouk Rachid Dani Argazis. Je leur fais un grand coucou à Houda Hounouflaouine. Voilà, this is the Arabian, le Khawanoun. A Kouni Hazrabia, Kouni Hazrabia. Voilà, tu dis le Khatarnout, je les sais. Et Dassine, ok, The Argazis, Mess Rachid, Nsilès Dizglina. C'était un grand plaisir, Mithar de même, Wissani, la radio Soumam. À l'époque, une très belle époque, hein. عميروش
1: اي شو تنتان
0: اي واش نكزل لهم اخراني ماست رشيد
1: اون لي سالو اون لي سالو ان تري تري غون بونجور سورتو دو سانت ايتيان
0: عميروش لا كرونيك دكتور يف صح ماس نورا اخذ مسليه فيتس افيتس عميروش
1: اه وي لو سوميل
0: اف نودام تو سي ك نودام يلتي كلت نقرا سما كني عداز يطس فثس يطس
1: وي
0: نقرا كاع وي الى راتي سون سومي سا اكزيست با فرونسي نو سي
1: اه سي اه سي يل اكزيست تو الموند
0: من كل لا مانيير كون دي اميروش يروح سي يطس
1: وي
0: كاش ني ستروبي هاك يروح سي يطس
1: بي لا بير دو سون سومي C'est ça, tout le monde dit la même chose.
0: Non, mais c'est ma dernière, elle a perdu son sommeil, il sera.
1: Il sera. Il sera. Il sera. Il a perdu la nuit.
0: Oui, mais là, tu as traduit en français.
1: Bah, c'est la même chose, pareil. Il a perdu la nuit, il a perdu sa nuit.
0: Non, c'est ce qu'il y a de joueur, il sera.
1: Il sera, oui.
0: En français, on dit.
1: Il sera aussi, il a perdu.
0: Il a perdu le sommeil.
1: Elle a perdu. Oui, c'est la même chose.
0: Une très très belle chronique. Ça doit que qu'on a un grand azul dernier docteur Yifsah Nouran Yifsah Touzen. Une très très belle aussi chronique. C'est le Khatarnoun. Khatarnoun, ça coûte que je n'ai qu'un les conseils de psy avec notre docteur. C'est le Khatarnoun. Le Khatarnoun, soumata.
2: Les conseils de la psy avec docteur Yifsah Skvelis pour une meilleure santé psychologique. زوجة كنت تزول فلاوان إيضوس نغ الصومي يوث يرم نحويجة في مزورة إقلاقا إثزمال في البومذان ماشي كان إثزمال في نتفكيس نغ بتينس أولا إثزمال في نتنفسي ثينس أي غارمي لو سيربون على المخ نبنذم ذقيض إكخدم شوليس إكسقاذ أين كويزة الغمذان اين كويسل دي دوغاسينس دي لا جورنينس يسقاد ولا دي حلفانينس هافيغي ماذا يقلا يوني ضري يقيم ومذان ويقانا راه سكينا هذه في مانيس اماكن خرف ناس الشغل يمستيدس يضس ذاكي اديسفان وزالينس يضس يزمر اديفان ارومذان ماذا يقلا يخص ذكي يضس نغي ساعه غوفل ديك يضس الى هو من قال لي تروبل دو سوماي ديك ولي كناك نقلق الحال ديك ولي دقوس ديك ولي تعطي لي يوكل هذه الطاسي تفدور ديك ولي تغوني نصح حاجه تي الكاون الهراء خدم لي كوشمار في كو الماضي في قمدان نشينين صافي يومين نغفل ديام ورطي صغاره في كذا كيد لي مرات الى قدا سنت فيك مازال نسنت خاطر في كوال نغدي توكسن الحال بلي بار دو طون فرنت زفير نسنت عطات نتنفسي أما كن داغن ماذا يقلا فنادم فانتد في الأسلي مع رفاقيا يزمر أثاوين تروطة نتنفسيس إن ذي ينسف قدن تدقو حنشا قدن تنفسيس ذاكن لخصاص باطاس ذي قيضوس يتوي أمذان الوط قلق ولا لا ديبخيسيون أما كن داغن ذي خيرا ذي حالث يصوضن وين يمقى البرناوت نغيون نعقون أما ذي تنفسي ثينس أما ذي الجتينس وما يقارن أن إبويزمون بروفيسيونيل ولا ذي الخدمة يدغى يخدم نثنى في مليا وسعنا ليا وكيرا الجهد أذا دفكن غفايا إيغوس إلاق أذا سنفك أزالينس هذا لو كان يكون تيكتي سوازالين سنغني يضس غير ولا شي مشطح نغاري المزيان الى قادي لي داني سوستازي يا لا دغات بوسني كيني موراس نغلي فاكونس حتى سير يتعاوز نغلي زيكرون الى قاسن تاع الحداده وسفكم ازال سن خاطر الجد صاد حوايج نشتاق يا لا دغات ولا شي مشطح يضس وين يتعاونن لو ان يضس يوكن اذن نرنين خاطر شفاين سن لا ميموار نغ اينو كي سانتزمك تشدنا العقل ايمي أثنو إيمانيس ولا دي حلفانيس غفايقي إلاق هذا تلم الدهنون ماذا يقلع المزينون غارش يمشطح يعني استهزان القرصيق غار كان الدنيا ذاكين إيضس تستعفو واستعفو إيسا أمتانيس نال المحويجة تقد قرار ثمين ثمزوران غادينيا إيصحان غفزمرت أبومذان وين حذرن إيضسيس نعف كيسا زال المعنينس إتحادر تفكينس ويتحدث أزمات أنت نفسي ثيرس حذرتي منون غارتي قلت النظر

Voilà, on remercie pour la chronique Inès Massan Yifsah. Merci beaucoup. نحن وانتي كريز ذا الغمنا ذا مهرين قبل ذيالين ذي عدين غبير سلامك نذي سيرث نغذي علوتو ذي سيقراك نستصفون غياوة ونسومثا ذا مورث سيدي عبد الرحمن ذا الشرفة انو كدشي يعني يا الغم دبريك يهرى غصم الدبر يكسد الزقوري غصم يال ثمثال عرق انتك سلم ذناك انيار يون وبريد كنسينا محيا فاي زيتنا بالقسم ينفريد كنسن اشتر هذا الغمنا هذا مهري امورت القبيل زديقن الساف غنغس من السخن نعرى نسوى نرقم نخدم إليه هو والوقف إليه صفاه دزي ثمانه

0: Voilà, mais c'est mon petit poème. Donc, je suis en train d'écrire un petit poème. Et là, il y a une polémique, je ne voulais pas parler sur ça.
1: Mais...
0: là, il y a une polémique qui s'est dit au Nolrom, à Thmourth Lachveil, et Vradirgum.
1: Oui.
0: Donc, j'ai préparé un poème. Donc, bientôt, il va sortir comme une chanson. Je crois que c'est un Daoud. Daoud, tu aimes bien écouter.
1: Il va l'avoir dans
0: voilà,
1: les dents.
0: Donc, le petit poème, c'est un Daoud, Daoud spécial pour Daoud. On attend sa chronique.
1: Ouais, voilà. Comme ils disent les Français, il va l'avoir dans le... il va l'avoir dans le... ou le voir dans le creux de la main.
0: Voilà. خاطر يعني الرشينا ترفقنا كورفان سي فري تغيرت الحال ترى مال دي سيول كونت كالكان فيان اترانجي انك من 10 قوم فاصبح منهم سوا تي تابت سوا تي تي لوان تي فوي لي ايور
1: وي tu t'y adaptes ou tu dégages.
0: Voilà.
1: Oui, oui.
0: Comme il a dit Sarkozy, aimez là ou quittez là.
1: Oui, oui. Alors lui, franchement. Oh là là là là. Sarkozy. Mm-hmm. Oui, on est. C'est Daoud, non c'est... Non, c'est Daoud qui intervient. Non. Donc,
0: c'est un problème, de le téléphone. Allô, allô.
2: Azoul,
0: Cheikh Ahmed. Azoul, Gizmara.
3: Sport, info proposée par Daoud en direct de la Kabylie sur 89.5 FM.
0: Azoul, Daoud, Azoul,
2: شيخ أحمد عمير وشوي اللي غديت بحسيس أن ميلا متى ميلا تساوي ذا الزول ومس الخير مرأة في اللون
0: أمشيك تلي داود صباح
2: صباح صباح خاطئ يقول رحمنا لحالة كنكون مدينة
0: وي
2: voilà, vous avez vraiment vu ces weed de Pakistan, le bras de Sami. Alors, le bras canadien n'est pas chez Hafman. Il a un Schultz win l'étoile. Il ne faut pas en généraliser, n'a en polémiser, n'a en créer une polémique. Il faut dire que c'est un Schultz Inès, acte Melan, Hazman de Yoran Alzben, Souyakan, Hazman de un excuse avec les Karan, une vidéo, un Iran, un Tarvan de Sama, un Flakbeil, le Vada, un Flakbeil. ولين تيزيوزو عفاي دي دي فيزر وخشيشني نسم كوني و الجمله راه مود الخديمه باش كان كاين صندنيتا كنخشيني على شي حثمان وين راه ديال صنا سموث القبايل ويفان ويفان هذه قذره لي كوتور ووزد نور لافنير نتسام بحوسنا في الوسخ يوفان الوسخ وين ديوسنا اللي حوسنا في التسديه ديال التسدي اكني كيعجب هي الثمانات ديال الجزائر الساعه الوسخ الساعه يزدين نتسام يوسد إبغام هذي حوس في الوسط نبغى دليل شيء يجوا هذي خدم ماذا شو كان لهذا دليل غشي خاص من ليون ليون ميساج يقول لك يصير قارني يسعى الحق يسعى الحق إن دينا كيا وفن ما يسعى الحق هذا ضغم نفسي إذا أنا دخل مني فيديو كيا رد سبين مزمة ونسن مشينا ذا دمير نقشيش لمزي أسقارني ند ساعة الحق ما هذا سقار ساعة الحق دفير لي كرالي كان يبغى دليل
0: Et le Roman Daoud, il est Roman, il est Roman et Aaron. En 2001 déjà, le Athem Zav et Mithkartem de Kouannasah, l'un de l'Ekounad de Nirawardina, l'un de l'Ekounad de Nsoba, l'un de l'Ekounad de Nsoba, en 2001. Donc, quelle est la question que je me pose, M'luthi Dishian ou M'khloukhaï, M'luthi Dishian, c'est qui l'a envoyé?
2: زي كان لورو نبغى نشم بوبريد هي شيخ
0: عثمان فوالا
2: شيخ عثمان داك شي شي غلط ترى ما يغلط انسان يطلب السماح ما الا ولا كي سي قارن ساعه الحق تسوي نود مونسن كان كيا انج لا جوستيس الجيريان شو لازم نكون اذا غن الا نو اذا كي سي ران تيريدي غلطون غلطون غلطون الفو دير هذا زميره راه غاد ندم كي يدينا نتا في زوج كومبلينا القبيل كومبلي كني موغن وزميره ديني راكيس لي توارك اكيد ممكن داك انا بعد انا شي خاص اني فوق نشم نشم موغورين عن بان ديال البوليميكيه داك انا نكون هي ليوني السنه كاين في ابن تي ناس محيه استيزيتي والسنه بريدي سامور هي ليوني سليمانيس داك انا بعد ني
0: وي
2: voilà car on va série de ma vraim on va série de car ou d'elle tu nous donnes qu'est-ce que tu nous donnes une heure qui est une année tu nous donnes une donnée de juger les 25 nigra on a car hier tu m'as dit du Canada américain ou du Canada du Mexique tu nous donnes un certain nombre de zéro ni là خسر بزاف الارجنتين لكن تولام ثلاثه يسوين غار ولاش لشو ثمر الناس تربح تغنى وثلاثه غال تكيا بزاف لا جورداني مي تربح السين يسوين غار يول يا رانا ذكرا نزويا كان مين سيملي لي ستبدو الساعه الجزائر الثالثه اللي وقت الجزائر الصبحيين هنا غتيش كيف الصبحي بزاف نوتريش كان تولام كويس نيغد تهت سيملي لي ستار اين غرانا كان 1982 ويمي سمان سيملي ليس من العار يير نوتري الشاكو درالمان مي زاعت تصيقية يجيك سنين تقسيطية مي ورارن كني قارن اكنا تغني الزيار يير نوتري الشنير داك درالمان اكنا تغني تربح تغني وكتي وكين الدار تصارد نسمحي كان اكن الارجنتين ستفون ديقس مذيقا مزوارون ستان سنقضين نوتري الشاكو درالزيار ومدقوي سين ستلاثة سنقضين ما الجورداني والسعارة سنقضين نسمحي ميلة تربح الزيار كينا تقام ديق ويسين وتروح السرير دور الدور ويسين 32 داشو كان أدميجر ما تعدى أدميجر يوثن تربح سداغنين يكفزن سوطة السيين تربح لإسبان داغن ساعة داغنين تساويل داغنين زمارة الدنيا ميلة ثويد ناصب ليس نمعالات زمارة عدنين أكاد زيار ذبن ديق ويس 3 داشو كان قويل يروي ذي فزن باسكو لكن في الزريم ناكل ثولا ذي ثوق السيينين العدين ثمانية ثمانية ويذي يحلن أمضيق ويس 3 وإذا كيف فازن الجزائر كثيرة ذي الأولية سطف أمضيق ويس 9 وصير من الميور طرواز يا ماسي كما إذا سويد المش نغا مش نول أتسوى 4 تنقضينا تعدين يروي ذي نغد الميور ام سخومه ودنو غلاكي ميدنا الدار في الدور ويس 32 هذا سمسي لكن غادي نتدا كاين بان نسد ثمليديين الدور ويس 32 نداء سفرق بوتا كير كندا ولا بي بات مي كير ثمول من المغرب يخدم من شريف الاخيره تخدم ميون وفريز نغ امشواري كيرزن سواس ثمول الالمان مي كير باراغواي ثمول فرنسا مي كير السويد مي لا ثمول ثمول دوكلين الامريكان مي كير البوسني لاسك البرازيل ميغر جابون لو كوت ديفوار ميغر لا نورفيج لوستراليا ميغر سمور فنا ماسور مي لا لارجنتين ميغر لو كاب فيردي ايغلمنا دخل الوهمه هذا نوغ الغروس ود السوسي لكن في مديديين دي بوين طاسي سوين نبداو ستينا دي ميديا ير سمور سنا تربح نورمال كوز كورسا و سبعه يسوين غريوني تربح سمور تيلمان كندا ربح قطر ستين يسوين غير ولاش لا بلجيكي ربح لا نيوزيلاند خمسه غريون السنغال دارني يقرب حن لي راكيت يظلي خمسة يسويين غار ولا شد نسمسي داغن ولا تمرت من تونس داغن تخصص سيغما هم قرن هذا نسمسي لكن تلا داغن الوهمة ستم قرانين تنبذو نصلا تركي نعص راح تغني وصلا تركي يقر روحنا كيان نعص حماس باي باي يسوق التايا من بعد من الساعة سنس الخسارة سزاس الباراغواي وكذو استرالي هذا نسمسي داغن الوهمة ثم قرانت اني ادخل ميتي فرباح تغني وصلا تونس اني دا جميع الصغراء دي تونس اني دا تخصار ثلاثة متبليديين ثلاث فرثا يرنا سيجي ماضي مقران غساكني سيملي لي تم زوارة تفان خمسين يسوين غريون زاس الاسوياد زمرة دنيا تفي بيراليت من الدخوضار من تونس تبدل أسلغ ما يميدوين هيرفي رونار دا شو هيرفي رونار ولي زمرة دي خمولة شيئك نقاراني يخسر الزيت جابون صار رعي يسوين غار ولاش خسر غار الزيت لكليبان ثلاثة يسوين غار يون ميلا دا السينيقال داغن يوث الوهن غاس كنية تيات عام وسعى غسيرم يو كنا تعدين وحرش نعم والدورة ويسنين غاتين يمي خسر الزيت فرنسا ثلاثة يسوين غار يون الزيت داغن لا نورفيج خسر يسوين غارسين دا شوثو غالو دنيا إذا عدن الزيت اللي غاك خمسة يسوين غارو لاش سينيقال دا سمسيا كان دا نساتي كنت بوقات نكفريق يوسف بسيب لو هما مقارن نخيد أسيدي خلمان دا كاب فيردي إذا عدن كاو حريش نعو الدور ويسني ملاثين يمي دبوين ثلاثة تبليديين ومع ذال من بعد يميس مع ذال الزيت لإسبان السيو لاش غارو لاش الزيت اللي رقوي السين غارسين إذا مع ذلك الزيت السعودي سولا شغار ولا شكا نسمسين لكن الكاب فيردي تيمني النار تيكل سمزوارو ثلاث سكين عكا زيت بوقال سنة الدونيس النار تعدى الدور ويسن الفلاثين لكم زولو ينس نسمسين تعدى لكم ضيق ويسين ميلان نسمسين كاين الساعه الله يغشد نهضر كاين 172 يسويه نديلان زي 72 التمليدين الزمره بنيني ثلاثه يسويين في يوث التمليدين معدلنا بنيني البورسونتاج القران والثوال راه توقات الدنيا الشيخ عثمان هذا السمسيه لكن سير باع سير باع سير نويني دي بوينا باس يسويين الارجنتين 13 اللي يسويين فرنسا 12 يسويين او كذا الالمان 11 يسويين ما الى الولايات كي ديوين باس نا لي مير بيتو الشيخ عثمان ميسي 5 يسويين 3 ويسن بزاف تمورثنا الجزائر ارنو غارغورس ديمبيلي 4 يسويين هالاند لا نورفيجي سعد غدني 4 يسويين ارنو غارغورس مبابي بلا ما ننسو فينيسيوس جونيور تمورثنا البريزي وهذا الشيء كان لغن إميان لمير ديفانس ناسي نو ديبوين ران كي سويين ديبوين ران أطاسي سويين سيين أتقيم ذا لسبان نيرد إميان سان حديثي نسنا لا ديفانسي نس وسيان ران وما يون يوني يسويين ما يلان ذوين كي ديبوين ران أطاسي سويين يتقيم البنما مازال السيوث مدينيتي مدوارا يسويين أكد السعودي العراقي وين يون يسويين شيخ عثمان هذا سكرا نفك كيس الخبرة ثيم وليس فرحنا رانا الخبرة نلموتها بين كفا وبدل أدن سمسي لكن يبوض العفور بين بالقسم عمار ويين ذيو سيتان رياليزاتور نوينات نمزقون ويين ذير جاز النظر الجزائري في سيرا ديريكتريس التير بين نفقايس أدن سمسي يموت مسكين أسر حمار بين عزيزة وشوتينس عزيزة عن مدام نظر الجزائري بلا ما نسو داغن السيان الصبحي يطاد الخبر لكن الحاج الخضر الشلاوي وين دايا نفرعون نتغي ونس نفرعون نتوني راه اكزاكتومون سادات نتوني راه ويد باباس الشلاوي نسيما سيتم داك قلت نو يبغي غادي نير سيان داغن نيتمطوس بالعيد اوراني سنيدا نير دي سوز العفو ربي الشلاوي الخضر سنيا العفو رحم ان شاء الله هو نعزيته واشول الشلاوي واشول ويغشي سي قرب نزل غير ما سامي سقسي ندير شي خاتمه
1: Mais je l'ai pas, moi. Il m'entend, là ? Zula Daoud. Alors, est-ce qu'il y a la chaleur en Algérie ?
2: نسعدد نغد الدور تاعي عندنا كان نسعدد كان ثلاث ايام كاين ياس لا شالور مي ماشي تاع كانيكول ني فريمون باسكو الا قصيت ني نغش عامر وشكنا نكون ديال الجزائر منو ما كاينش لي سني كانيكول اين زمان عندنا غون واحد 5 سنين نسيتي ديال ليسانس نسعدد داك مود جوي مود مود اوت نسعدد والسان نغض الدوار اني ذا سي في سنين الحومان لي تومبيراتور تاع 40 دشو صرا ما ينسى كاس ثلاث ايام اربع ايام ومن بعد الدوار نسى لكن كل غرورنا الموين سيكو أكاك الصيف أكاك قلنا في ذلك السيلين هي 30 إلى 35 كديما الضرد عميروش لكوتا سيكو إليك نجلان دي مور ما إلا صحران في موراني مدخل 35 كييني سيكو غرور سني بحر
1: ici c'est depuis à peu près le 20 mai c'est un peu trop là là il fait 34 degrés là dans le studio à l'intérieur C'est horrible. Vous avez de la chance. En plus, merci beaucoup, Daoud. Au plaisir. Bonne soirée.
0: Merci.

ديال المغرب كنا نغال ديال المغرب ديوتنا حصرة أثمور ثيما جاردانين تونس يا حصرة كيف بالتي ذا شو غاديني بالتي

سمتي زول دمقراني مازيان تونس السمثة تونسيين عند ملان مون خير تونسيان ان كغون كوكو سمتي زول دمقراني فرن اخر ونزول فرنسو انو خير العظيم عندي خلال دينا مازيان الصحراء دينا داود